0: بلاص تم كفافي
1: لي سيتوياسيون ناي فاوكا زان نا اتيكا فاوكا زان تي تينا ما فابوسا تي لاسا اوتران وي ريسكا بوليتيكا زان لي تينا زابا.

0: تمك فافي
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جانتو تشانتو فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكا ميتوف مارني فوق فارينا تي فوق تيك فام ناتسكاراز ناسكاراز ناريك كتا فريكتش ناتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتن لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكويز تياكو مالونغا تيكالون تيافاكو نيافا فيلون تاناتن فانا بيان ندالن فيافانا هاستوك نتيم بقال تيس مانغان ام فوتارن مي فان ام اورج نما فيسن سنا باربار فزيت مسو بيك ماي فانتامبار ارزيمانا بدلافا تيمينجان تورج فيلون تاناتن فريسان كيان فتياتاكال فتياكن فانكاتيافان نتو اوفان فزيما كولتينا مالاغاس مانان كاس تشانا تيم سيافارتشكا زيت مالين كيالوفان ماندون تشاتشي ميري هاري فو غاستا توبي زازا غاستيرا غاس فو اوتشن مان كان اتشوجان تامرازامبي Ni azo no vanikolaka ny tanan'ny riana tsara, gasy tsara. Fa raha nikantoka tondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiraky gasy kara. Arovako tsy avotro, tsy foko fefagnaty foko ndosiko aminagnara satria tanindrazako. Ka na malazamenty ohatra sahirana, tsy magnino, mandonitratra amin'ny reharea fô, zato tsy megnatra karazako.
2: Narirarirany sasany fotony, ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany. De lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magniky fô, mavesatra ny fitiavako ananjy. Ke tiako za, tiako anao, tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavana sy fagnajagnany fiavanana mampiavaka atsika. Ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna, maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako. Ma agasy ana, na de amin'ny hafa aza gasy midika, fery, mamegnatra tsy mety sitrana. Gasy, asandratona ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka. Gasy, aza magnaiky andevozin'ny vola fa ny vola tsy mampiavagna fa mampiparitaka. E gasy, toagna amin'ny orom-bato ny fombatsika fa aza totoafapasika fa mitady ny verany eka mana iragna. Aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranaka e. Ovao rano balan'ny fahavalonao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranaka e. Aza matahotra fa zagna ariny ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e. Aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy iakale.
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.